هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آتي سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة وبعثه المقام المحمود الذي وعدته إنك لا

0: تضاءلت علوم آدم فأعجز الخلائق، وله تضاءلت الفهوم فلم يدركه منا سابق ولا لاحق. فرياض الملكوت بزهر جماله مونقة، وحياض الجبروت بفيض أنواره متدفقة. ولا شيء إلا وهو به منوط، إذ لولا الواسطة كما قيل لذهب الموسوط. صلاة تليق بك منك إليه كما هو أهله، اللهم إنه سرك الدال عليك. نسألك بحقه أن ترفع عنا الوباء، وأن تقينا شر الداء، وأن تحفظنا من الأسوأ يا رب الأرض والسماء. صل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
1: تعرف اللي يعجبني فيها إنه كي نحب نوصل صوتي نوصله كيما نحب أنا، ومتأكدة صوتي باش يوصل مضمون الوصول. تحبك أكسجين FM بالصوت العالي. تحبك
2: انت تعرف علاش؟
3: نعرف، وانت تعرف علاش؟
2: حتى انا نعرف هاو علاش نحبوها.
3: نحبوها لخاطر تسمعنا
2: وتحس بينا،
3: تعاوننا
2: وتفرح معانا.
3: نحبوها لخاطر تفهمنا،
2: ترشدنا،
3: تنصحنا
2: وتوعينا.
3: نحبوها لخاطر ديما معانا،
2: ليلي معناها
3: تبعد ولا تقرب،
2: هي ديما معاك،
3: تخفى ولا تسهر،
2: هي باقي بحذاك.
3: نحبوها لخاطر
2: تزهينا
3: وتونسنا،
2: وحتى كان بكينا
3: بيديها تمسح عينينا.
2: توا عرفت علاش؟
3: وانتي فهمت علاش؟
2: على خاطر أكسجين FM حكاية تتعاش.

0: جلاسيتا ولا مازلت؟
1: كان فقت نهار ولقيت صغار الحومة فلاش مدار العطار أعرفهم يتسابقوا بشي جلاسيو ويكوليكسيونيو ليمول ياغور ديليس.
2: وانتي فاش تستنى باش تسبقهم؟ لمد 10 خطويت ياغور ديليس أغوماتيزي ولا ناتور وثلاثة ممزوج بوتي مع ثلاثة ممزوج غران فرما لصقهم في الألبوم باش تاخو المول باش تجلاسي ياغور ديليس جلاسي المنفعة.
3: قصد ربي وناوي على هنا وتخمم في التصدير ولا شيء. أوزاليس ماركت يهنيك ويفرح بيك ويعاونك على مصروف العرس ويسهلها عليك. في أوزاليس ماركت تلقاو الهبرة 37 دينار و900، الكرومة ب 32 دينار و900، الفكرة ب 35 دينار و900، أما الصدرة المرقز الهومبرجر والبروشيت الكل على 28 دينار و900. مالا كانك بالحق ناوي على هنا، ريزيرفي توا واعمل أفار بالفم والملاء. أوزاليس ماركت مدخل العالم.

0: الجاية. ملكلمونا على 22 712 499، وإلا 24 407 252.
1: صناعي وتابع الضمان
2: مع تي بي ام مغراوي، اتهنى وطمان.
1: مع تي بي ام مغراوي اتهنى وطمان، تحط على ذمتكم كل انواع الحديد الصناعي عالي الجوده ومطابق المواصفات العالميه لعام الاثنين. توا خبره سنين، ثقه وامان، اسمع على كل لسان. وكان على الكاليتي خلي بالك وطمان، خدمتهم بالبرومي شوا من قديم الزمان. تول ساندويتش، غياج، فير بلا، بلكسي جلاس، موتور وميكانيزم ريدو، تيوب كورنيير، توال دو ريفيتمون. هذا الكل معهم ايكيب يفهموك وينصحوك وباحسن سيرفيس يودوك، والتوصيل عليهم مضمون.
2: تي بي ام مغراوي في بنزرة حي الطيران الكوتيا،
1: ولا كلمونا على 26 26 27 49، ولا على 92 93 15 44. تي بي ام مغراوي، فاريتي ديسبونيبيلتي اي غارونتي دورون توت لاني.
3: نحب احسن سوا واعز ما فما في لي زيكرون واغلى كومبليمون اليمونتير. انت ما تستحقش برودوي، انت لازمك شكون ينصحك بحقيقه ويعطيك اللي حاجتك بيه في دقيقه. ليكيب كاليفيي نتاع مايكير من خيره ما فما، ينصحوك يسمعوك وبالبرودوي اللي لازم يودوك. مختصه في التغذيه تسمعك، وخبيره في البشره تنصحك. مايكير البرا اللي تخاف عليك وعلى صحتك توصيك. ملا اسمع نصيحه لتزينك وتستحفظ لك على صحتك وزينك. مايكير.ان البرا فارماسي رقم 1 في بنزرت. انفولاين 57 039 30 000.
4: سوبا ديستريغو، agence officielle Distrigo du groupe Staffim Peugeot Tunisie. Maniebet Sopa Distrigo, سيارتك في أيدي أمينة. مجموعة واسعة وكبيرة من قطاع الغيار الأصلية. Peugeot, Citroën, DS ou OP. Sopa Distrigo, توفر لكم large gamme de pièces de rechange 100% d'origine, garantie à la tour de l'an. Promotion et rapidité de livraison partout en Tunisie. Niebet Sopa Distrigo et Rafko, ou بنصيحة لكرهبتك ويدوك. ومعهم تنسى الشقا والتعب. Sopa Distrigo, avenue Habib Bourguiba, Ras Jebel. Info line 70 146 598, ou elle 98 136 449. تشمو تكلمونا زادة على 98 136 448، ou elle 27 957 613.
5: مزرعتنا تحلي لمتنا، دجاجتنا اخترناها من احسن فيرما جبناها، وعلى خاطر صحتكم تهمنا جبنا لكم دجاجه الفيرما لو بولي فيرميي. تلقاوها في داركم الكبيره، مزرعه القيصر، طريق الروابي بنزرت، اللي تلقاو فيها سكالوب دو داند، سكالوب دو بولي، غوتي داند، هابرا داند، وكوتليت بولي. وكما تلقاو عنا زاده برشا فاريتي في جام ماريني، سكالوب دو بولي ماريني، تشيكن وينجز ماريني، بروشي دو بولي ماريني. وزادا تلقاو عنا برجر بولي، وما تنسوش بارتي متاع البانيل الصغيرات اللي فيها نوغتس، سكالوب دو بولي، باني تركي، بولي دو فروماج. هذا الكل ما تلقاه كان عنا في داركم الكبيرة مزرعة القيصر، طريق الروابي بنزرت. مرحبا بالناس الكل.
6: العسل شنو هذا؟ كيت هذا أو هديش هذا؟
7: تحبوا العسل الطبيعي الأصلي؟ نهار لحد 26 جويلية الموعد مع رمز الهمامي في منزل بورقيبة سوق العصر. تلقاو تشكيلة كبيرة من أجود أنواع العسل الطبيعي، جودة، بنة وثيقة من عند أهل الاختصاص. إذا كنت تحب العسل الصافي والمضمون ما تفوتش فرصة. العسل الطبيعي كيف لازم يكون، ابتداء من الساعة 9 صباحا بمحلات رمز الهمامي سوق العصر قبالة قهوة المدينة.

0: مش اكسجين، جيبوا لي كآلة اكسجين. الاكسجين الطبيعي ضاع عني، انقطع عني وتاه مني، جيبوا لي آلة اكسجين. اي اي اي اي
1: ريح ريح، يجب تنفس اكسجين ونرجع. ريح ريح، يجب تنفس اكسجين ونرجع ونرجع ونرجع.
2: صيف على الموجة، صيف على الموجة، الموجة موجتك، صيف على الموجة، صيف على الموجة. مرحبا بكم، أهلا وسهلا، مرحبا بالجميع، مرحبا بكل المستمعين المستمعات. رجعنا لكم متواصلين معاكم دونك رانيا الحقيقة في ظل هالأوضاع هذيا وارتفاع درجة الحرارة، مازلنا متواصلين دونك نحكي والجوم على زادة كيف كيف، ربما بعد شوي باش نحكيو على الفريشين على أحسن الشواطئ في ولاية الجمهورية التونسية. البارحة أنت حكيت لنا على شاطئ مزيان برشا برشا في ولاية بنزرت، يظل اليوم باش نعاودوا نحكيوا على شاطئ آخر جميل من بين الشواطئ الموجودين في ولاية الجمهورية التونسية.
3: اليوم باش نمشيوا للولاية المهدية، باش نحكيوا على شواطئ ولاية المهدية وجمالية الولاية هذية الحقيقة، والهدوء مزيانة برش مزيانة اللي فيها مزيانة. الحقيقة هدوء ممتاز برشا في الولاية ذيكا، وبلاصة الحقيقة يتيبوا فيها العيش سواء في كل الفصول الحقيقة مزيانة، تعمل 66 كيف كما تعرف، وأنه ولاية المهدية فيها برشة بحورات برشة بلايس مزيانة. اليوم كي نحكيو على المهدية نحكيو على برشة شواطئ اللي موجودين بينهم، ممكن أكثر شاطئ اللي نسمع عليها احنا والناس الكل تحكي برشة عليه هو شاطئ رجيش اللي يقع في القرية رجيش المجاورة، وهو المنطقة البلاصة هذه وإلا البحر هذه المفضل عند الغواصة اللي يكونوا موجودين ديما غاديكا. ما ننساوش زيادة شاطئ الشابة اللي موجود، شاطئ الصالون، وأيضا زيادة شاطئ المهدية الرئيسي اللي هو في القلب المدينة، وشاطئ كاب المهدية اللي موجود زيادة في قريب برشا من المدينة، شاطئ الغضبانة زيادة هذية اللي هو من بين أشهر الشواطئ الموجودة، وعنده الحقيقة مميزات كما الشواطئ اللي موجودة في الساحل الكل واللي موجودين في المهدية، وأنهم تلقاهم كبار برشا مزيانين فيهم إقبال كبير من المصطفين وأيضا زيادة السياح، وعدد دائم من السياح تكون ديما كما وجدتهم الحمامات، فما برشا اللي فضلوا أنهم يمشيوا إلى ولاية المهدية ويتمتعوا ب جمالية المكان هذا وجمالية المنطقة في حد ذاتها. الحقيقة أنا مهدية ممكن نعرفها مشتلها في الشتاء يعني فصل الشتاء، أما مدينة كالم برشا هادئة برشا، فيها بلايس مزيانة برشا في وسط المدينة. نحكيه على سقيفة الكحلة اللي هي موجودة في قلب المدينة المدينة العربي متاحهم، نحكيه زاد على المدينة العتيقة برج الراس اللي هو ذي موجود الجامع الكبير متاحهم، شاطئ المهدية الكبير اللي حكيت لكم عليه قبليك اللي هو موجود في المنطقة السياحية هذي متاحهم الكل، فما النزل ويخرجك على سقيفة الكحلة وتلقى روحك زيادة في المدينة العتيقة. المدينة العربي متاحهم مدينة جميلة برشا مزيانة نظيفة برشا، فيها قهاوي، فيها تلقى زيادة حتى اللباس التقليدي موجود ويتباع الحقيقة، والجمالية متاع المدينة هذيك المدينة العربية متاعها ما تلقاهاش مثلا في ولاية أخرى. كل ولاية وعندها خصوصية متاحة الحقيقة. نزرتها البلاصة هذية وياسر مزيانة، نصحكم تمشيوا تعملوا طلة غاديكا تشوفوا ولاية المهدية، تتمتعوا بالتاريخ متاع المهدية الكبير برشا، وأيضا زيادة ما تنساوش البحورات المزيانة، امشي وعملوا طلة ما تندموش، راهو الحقيقة تعملوا برشا جو في ولاية المهدية، وتحية لكل أهالينا في ولاية المهدية.
2: أكيد، واللي يميزها أكثر ربما زاد السور الرباط بالمهدية اللي الحقيقة موجود ربما في برشا من ولاية تونس، ولكن عنده خصوصية في المهدية الحقيقة، يسر مزيان، يسر عطيها جمالية كبيرة برشا. دونك زاد كيف في إطار زاد المهدية قاعدة تحافظ على التراث متاحها، لأنه ذاك يعتبر من بين التراث ويعتبر تعتبر زادة من تاريخ وعراقة المنطقة وولاية المهدية. كل ولاية تونسية عندها حكايتها، عندها أصلتها، عندها الحاجة اللي تميزها. دونك باش نحاولوا كل مرة في صيف على الموجة نحكيوا على نقطة من بين النقاط الجميلة في ولايات تونس الكل، وطبعا زادة نسملوها ونحكيوا عليها بأكثر تفاصيل. سينو الحديث الحقيقة على مستوى المعهد الوطني للرصد الجوي وآخر التطورات، يقولوا أنه غدوة قد تنخفض درجات الحرارة وتسجل انخفاض ملحوظ، ذلك اللي تحصل عليه برشا مرات الحقيقة المرصد التونسي للطقس والمناخ، المعهد الوطني للرصد الجوي، ولكن هم قبل حذروا من نهار اليوم اللي باش يكون سخون. دونك 4:51 دقيقة تقريبا بدينا هكا ماشيين ونبعدوا عليه على نهار اليوم اللي الحقيقة كان صعيب وصعيب برشا. دونك بالنسبة للدرجات الحرارة طوى 38، الخمسة بعد شوية تطيح درجة تولي 37، الستة باش تكون 37، السبعة الغلا وثمانية والتسعة باش تطيح برشا، دونك 7:36، ثمانية زادة كيف 36، ومع التسعة متاع الليل 34 درجة، بعد قوها في العشرة متاع الليل 34، وهكذا تواليك باش تبدا في معناها انخفاض درجات الحرارة. سينو زادة بالنسبة الغدوة 22 جويلية زادة كيف فما انخفاض في درجة الحرارة، دونك السبعة متاع الصباح باش نقوموا على 30 درجة، ثمانية 32 درجة، التسعة 33، العشرة 33، الحداش 33، الاثناش 33، مضي ساعة ومضي ساعتين وما ثلاثة والأربعة والخمسة باش تكون في 32، ومن الستة للسبعة باش نلقاوها في 31، وأبرتين من ثمانية باش تطيح. دونك إذا كان باش تقارنها بينات اليوم كيفاش كان الطقس معناها والحقيقة غدوة يظل فما انخفاض ملحوظ، ونقعدوا نحن ديما نتبعوا في آخر المعطيات
3: إن شاء الله مع الانخفاض هذايا
2: الوطني للرصد الجوي.
3: الانخفاض هذايا عواطف يستقر في هذا حتى الوضع نتاع الضوء.
2: أكيد أكيد احنا علاش نحكيو خاطر وقت اللي تنخفض
3: الحرارة إن شاء الله ما يكونش عكسية،
2: وقتها يمكن ينقص الاستهلاك، وقتها ينقص زادة كيف القصان نتاع الضوء، فما ناس زادة كيف يرجع لها شوية نسق التزويد بالماء الصالح للشراب، لأنه يعني الحقيقة فما ناس تقول لك 6 أيام داخلين في النهار السابع وإحنا لتوا ما عندناش ماء، وهذه الحقيقة حاجة ماهيش مقبولة بالكل وما تسرش الجملة. سينو زادة كيف غدوة باش تكون سرعة الرياح 18 كيلومتر في الساعة، دونك مهمة برشا الحقيقة برابور معناها انخفاض درجات الحرارة، كفما الريح هو اللي يعاون شوية. رانيا زادة كيف بالنسبة للرطوبة غدوة باش تكون 60%، وإن شاء الله ربي يرحمنا
3: إن شاء الله
2: يا ربي تنخفض درجات الحرارة. بعد شوية في فيستيفال نمشي ونعملوا طلة على آخر الأخبار متاع المهرجانات، شنو يستنى فيكم اليوم في مهرجان بنزرت الدولي، زادة كيف شنو يستنى فيكم زادة اليوم في مهرجان كارتاج وغيره من المواعيد الثقافية. قدوا معنا رجين ومتواصلين. صيف على الموجة، صيف على الموجة، الموجة موجتك، صيف على الموجة. امشي وانت مطمئن، الزيتونة للسياحة هي الامتداد الحقيقي لثقتك، واليوم أقوى من أي وقت آخر. الزيتونة للسياحة اسم جديد وثقة متواصلة ترافقكم في رحلات العمرة، حجز تذكر الطيران والرحلات السياحية المنظمة داخل تونس وخارجها، حجز فنادق بخدمة احترافية ومعاملة تليق بكم. الزيتونة ترافل في بنزرت بجنب سيرفيس ديمين، انفو لاين 98 118 232، وإلا كلمونا على 98 118 231.
4: تحب تكي كهرباء جديدة كليماتيزي توت اوبسيون، هذم الكل في ادريس واحدة، بن سالم رنتال كار، بن سالم رنتال كار في زرزونة نهج البيئة بحل بنك الزيتونة، تلقاو كل انواع السيارات دي فواتور دو اوت جام. بن سالم رنتال كار تحب تكري كهرباء بالنهار بالاسبوع ولا بالشهر مع ترانسفير جراتوي للمطار وللوتي. مش هذا كهرباء، كان عندك عرس بن سالم رنتال كار يوفر لك اضخم لك رهب على ذمتك، سيارة فاخرة وبافضل الاسعار، الخدمة الجودة والثقة، عنوانها بن سالم رنتال كار. احجز وسيارتك تستنف. انفو لاين 27 908 060، وإلا 20 834 429.
5: كانك ماشي للبحر، كانك عامل بيكنيك، كانك محضر باربيكيو مع العائلة والأصحاب وحاير في بلا وحاير في الدبارة، مزرعة القيصر وفرت عليك هذا الكل. تلقى عنا كل شيء أحسن جودة وأرفق الأسعار من فري باني وحتى إي بي سي زادة. تلقاو عنا سكالوب إي بي سي، بابريكا، أندين، لي بروشيت تارتار بأنواع الكل وبديقو جدد. وعنا زادة لارج شوا في القام الباني للصغيرات نيوغيت، كوردون بلو، بوليت فروماج، دي كروكيتس. وأي حاجة تستحقها مزرعة القيصر توفرها لك. عندنا أجود المنتوجات بأرفق الأسعار. مزرعة القيصر في بنزرت طريق الروابي. مزرعة القيصر، جودتنا مصدر قوتنا.
6: يا اخي شبيك متغشى هكا؟
3: وجهي تحرق بالشمس واللي تاج زاد غميق ويديا من السقان وعلى الفولون ولاو شطر بشطر.
6: يا زياد هذا الكل خاطر ما تستعملش لي كرون سولير.
3: اما ديما نختار شنو ناخو؟
6: سهله، مايكير البارا فارماسي رقم واحد في بنزرت حضرت بروموات على لي زيكرون سولير، والاسعار تبدا من 19900.
3: اكرون سولير ب 19900؟
6: اي نعم، وتلقى ان لارج شوا للبشره الحساسه الجاف فاء والدهنية وللكبار والصغار زادة.
3: قولي وين نلقاها البغا فارماسي مايكير؟
6: في بيب ماتر منزل جميل وقربولنا أكثر في جرزونة. كلمهم على 57-039-00-00 وتبع الباج انستغرام فيسبوك مايكير بوانتين باش ما تفلت شيء من البروموات.
7: هيا جيت وجبت الزردة معاها، نجلة تونسية بالزردة على ركح مهرجان بنزرت الدولي الأربعاء 22 جويلية 2026. للحاجز زوروا موقع تسكرتي موطيان. مهرجان بنزرت الدولي برعاية أورانج، تونيسيتي، ليلا وأكسجين أفام.
8: تمتع بأقوى وأمتع تجربة فرجة مع أجهزة ألفا بوكس وألفا سات، أقوى المباريات الرياضية، أحدث الأفلام والمسلسلات، وكل ما يهم تعليم صغيرك في المرحلة الابتدائية والإعدادية مع ألفا التعليمية. للاشتراك والحصول على جهاز ألفا الرجاء الاتصال بأقرب نقطة بيع أجهزة البارابول. ألفا تلم العائلة.
9: حاير في الالوكيسيون توريستيك وما لقيتش وين باش تعمل شانج؟ عييت في صف البنكة وما لقيتش بها وين؟ مكتب صرف علي بن سالم شانج العام على العام، كل يوم مصباح لليل في خدمة صرف العملة مع علي بن سالم شانج معاملين في بنزرت معروف ليه سنين، ثقة وأمان وعلى فلوسك تتهنى وتتمان. مكتب علي بن سالم شانج في بنزرت وسط البلاد وين تونيسير، والفرع الثاني في كورنيش وين رامبوان دو فانيت. كلمونا على 22-908-708. كلمونا على 22-908-708.

0: 14 دقيقة على الأنغام الأغاني التركية وسنلقي تدايا وقيد زدنا نحكي لكم بطبيعة الحال في فيستيفال على أبرز المواعيد متاع المهرجانات الصيفية وآخر ما فما شنو هي العروض القادمة وين تنجموا تصلوا هذا الكل وأكثر نتعرف عليه في فيستيفال.
1: فيستيفال مع رانيا طرابلسي.
2: يا مرحبا يا مرحبا في الفستيفال. اليوم نحكيه على دورة 43 لمهرجان بنزرت الدولي. اليوم الموعد مع الكوميديا المسرح وأيضا الضحكة المزينة اللي تلقاوها في مسرحية بابا نويل في تونس وبالتحديد في بنزرت اليوم مع الممثل صابر الوسليتي اللي عرفتوه الكل في دور الديناري والسكسير الكبيرة اللي عملوا في الدور هذايا تلقاوه اليوم موجود في مهرجان بنزرت الدولي ولي. دونك اللي مازال ما قصش التيكي نتاعو يمشي يقص من الجيشي السيابي اللي موجود في شارع الحبيب بورقيبه والا على موقع تذكرتي.ان. كيف كيف زاده غدوه 22 جويليه موعدكم مع عرض الزرده الفنانه التونسيه نجله التونسيه اللي العرض هذا لقى نجاح كبير وبطلب مره اخرى تلقاوه في مهرجان بنزرت الدولي نظرا انه في 2024 كان العرض موجود لاول مره وتلموا العرض نجح برشا برشا ناس حبت يكون موجود أكثر أكيد. وتحضر ويكتشفوا الزردة
0: شفناها في بنزرت رانيا البارح
2: حتى صابر البارح زادة جاي البنزرت
0: أكيد شفنا برشا جو الحقيقة عملت برشا أمبيونس مزيانة مع البنزرتية الكل الحقيقة هكا حاولت إنها زادت ظهر حضورها في بنزرت مع الجماهير متاحة لحظات قبل الحفلة بلوتو سويعات قبل الحفل متاحة إن شاء الله غدوة رانيا
2: يستنى فيكم الحقيقة عرض مزيان ومزيان برشا امشيوا احضروا شيخوا برشا موزيكا مزيانه برشا جو سوايح موجود موجود في العرض هذايا والاكيد برشا جو كما قلت لكم يستنى فيكم في عرض الزرده للفنانه نجله التونسيه 24 جويليه موعدكم معايا يلا بنزرت تغني باش يكون كما تعودتوا كما كل عام موجود العرض هذا امشيوا وتمتعوا وعديوا برشا جو غنيوا وارجعوا للزمن الجميل وانتم اليوم الفنانين واللي تغنيوا الأغاني المزيانة 26 جويلية موعدكم مع شاب مامي باش يكون في مهرجان بنزرت الدولي زادا ما تفلتوش الفرصة برشا ناس تستنى في شاب مامي باش يكون موجود في مهرجان بنزرت هو موجود نهار 26 مشيو قصوا تيكياتكم وتسكركم من جيشي السيابي في بنزرت وإلا على موقع تذكرتي.ان. اليوم 21 جويلية اليوم فما حفلة أخرى زيدة في كارتاش في مهرجان كارتاش بدورة 60 تستنى فيكم لنوردو اليوم باش يكون حاضر في عرض الحقيقة استثنائي استثنائي علاش خاطر اليوم نوردو باش يكون العرض متاعه مع فرقة موسيقية لايف الكل باش يكون عرض قاعدين ديجا وشفنا الكواليس متاعه تحضيرات كبيرة برشا عندكم مفاجآت متاع ضيوف من مصر اللي عملوا معاه غنيت ونجحوا وعملوا سوكسي كبير برشا من بينهم شفنا رحمه محسن اللي خلطت البارح التونس كانت حاضره معاه في البروفه وكيف كيف زاده احمد زعايم اللي كان زاده حاضر معاه وباش يكون موجود زاده في العرض هذايا نوردو يعتبر من بين اهم النجوم اللي قاعد يمشي في ثنيه مزيانه برشا وقاعد يخدم في خدمه باهيه برشا واليوم يكون حاضر في الدوره 60 لمهرجان كارتاج الدولي دونك فرصه مشي واكتشفوا شوفوا عيشوا الأجواء الجميلة اللي تكون موجودة في مهرجان كارتاج الدولي
0: مهمة برشا برشا عروض برشا مواعيد ثقافية مهمة برشا مالكم كان تبعوا مختلف العروض القادمة وزيدا كيف كيف تكونوا حاضرين في مهرجان بنزرت الدولي اليوم في مسرحية بابا نويل مع صابر الوسليتي وغدوة في عرض الزردة مع نجلة التونسية 22 جويلية 2026 ومازال الجو نهار 26 جويلية باش تلقاو الشاب مامي الأغنية الجزائرية الجميلة سينو مازال عنا ما نحكيه
2: مازال عنا ما نحكيه في ولاية بنزرت نحكيه على مهرجان النحلة بسجان الدورة 30 اليوم عندهم موعد مع الفنانة زهرة فارس باش تكون موجودة في سجنين كيف كيف زادة نهار 24 عندهم عرض مسرحي ساعة سعيدة و 25 جويلية حضرة وباش تكون موجودة عرض الحضرة و 28 30 جويليا عفيف سالم وأيمن غزال، و 30 جويليا باش يكون الاختتام مع عبد الرحمن الشيخاوي. دونك هذا هو فعالية دورة 30 لمهرجان النحلة بسجنان. ما ننساوش زادة مهرجان الصيفي.

الاسميه نتاع اعضاء هيئه المهرجان الحقيقه هيئه مزيانه برشا علاش خاطر فيها كلها شباب دونك اكيد نستناو مجموعه من السهرات الهامه في مهرجان جرزونة من تاثيث الشباب ونتنظر زاد بقيه العروض. شكر كبير لكم على الاستماع وقعدوا معنا الراجعين ومتواصلين في برنامجكم صيف على الموجه.

0: الرصيف كمان ناتيو فريز ولا فاني تفرشيك على انفيني معك في الخدمة في البوز في الشراء ولا في البحر بدنا تخليك تقول ناتيلي بتبيع خير
1: يلا جو
0: سيف السنة حافلة في بنزرت
2: بعد التبحيرة والكسكروت البلابي مهرجان بنزرت ينادي كل ليلة سهرية عالمية وكما كل عام باش تزيد تحفل بالجو اللي حضرت أورانج في فيستيفال بنزرت الدولي كونوا في الموعد كل ليلة يستنوا فيكم برشا كادويت ومفاجآت
0: ميلا يلا جو على خاطر سيف السنة مع أورانج كله جو أورانج المساند الرسمي لمهرجان بنزرت الدولي في دورته 43 عندك أورانج
3: جلاسيت ولا مزلت؟
4: كان فقت نهار ولقيت صغار الحومة فلاش من دار العطار أعرفهم يتسابقوا باش يجلاسيو ويكوليكسيونيو ليمول ياغور ديليس
5: وانتي فاش تستنى باش تسبقهم؟ لمد 10 خطوات ياغور ديليس أروماتيزي ولا ناتور وثلاثة ممزوج بوتي مع ثلاثة ممزوج غران فورما لصقهم في الألبوم باش تاخذ مول باش تجلاسي ياغور ديليس جلاسي المنفعة
6: قصد ربي وناوي على هنا وتخمم في التصديرة والعشاء وزاليس ماركت يهنيك ويفرح بيك ويعاونك على مصروف العرس ويسهلها عليك في وزاليس ماركت تلقاو الهبرة ب 37 دينار و900 الكرومة ب 32 دينار و900 الفكرة ب 5

0: 30 دينار و900، اما الصدره المرقيز الهومبرجر والبروشيت الكل على 28 دينار و900. ملكينك بالحق ناوي على هنا ريزيرفي توا واعمل افار بالفم والملاي. وساليس ماركت مدخل العاليه ملك المونة على 22 712 499 والا 24 407 252.
1: اصناعي وتابع الضمان
2: مع تي بي ام مغراوي اتهنى وطمان.
1: مع تي بي ام مغراوي اتهنى وطمان تحط على ذمتكم كل انواع الحديد الصناعي عالي الجوده ومطابق المواصفات العالميه لعام الاثنين توا خبره سنين ثقه وامان اسمع على كل لسان وكان على الكاليتي خلي بالك وطمان خدمتهم بالبرومي شوا من قديم الزمان دول ساندويتش غياج فير بلا بلكسي جلاس موتور وميكانيزم ريدو جوب كورنيير توال دو ريفيتمون هذا الكل معهم ايكيب يفهموك وينسوك وباحسن سيرفيس يودو والتوصيل عليهم مضمون.
2: تي بي ام مغراوي في بنزرة حي الطيران الكوتيا
1: ولا كلمونا على 26 26 27 49 ولا على 92 93 15 44. تي بي ام مغراوي فاريتي ديسبونيبيلتي اي غارونتي دورون توت لاني.
3: نحب احسن سوا واعز ما فما في لي زيكرون اغلى كومبليمون اليمونتير. انت ما تستحقش برودوي، انت لازمك شكون ينصحك بحقيقه ويعطيك اللي حاجتك بيه في دقيقه. ليكيب كاليفيي متاع مايكير من خيره ما فما ينصحوك يسمعوك وبالبرودوي اللي لازم يودوك. مختصه في التغذيه تسمعك وخبيره في البشره تنصحك. مايكير البرا اللي تخاف عليك وعلى صحتك توصيك. ملا اسمع نصيحه لتزينك وتستحفظ لك على صحتك وزينك. مايكير بوانتين البرا فارماسي رقم واحد في بنزرت. انفو لاين 57 039 00.
0: سوبات ديستريغو Agence officielle Distrigo du groupe Staffim Peugeot Tunisie. Maniebet Sopa Distrigo, Sayartek fi Eyedi Emina. Majmou Awes Aoukibira Mankital Riel Asleya. Peugeot, Citroën, DS ou OP. Sopa Distrigo, toi Frelcom, large gamme de pièces de rechange 100% d'origine, garantie à la tour de l'Ain. Promotion et rapidité de livraison partout en Tunisie. Niebet Sopa Distrigo et Rafko, ou Bensi Halkarhabtek Ouedouk. Ou Maahom, Tensash Kawetak. Sopa Distrigo, Avenue Habib Bourguiba, Ras Jebel. Info line 70 146 598 و الا 98 136 449. تشمو تكلمونا زادة على 98 136 448 و الا 27 957 623.
2: مزرعتنا اتحلي لمتنا، دجاجتنا اخترناها من احسن فيرما جبناها، وعلى خاطر صحتكم تهمنا جبنا لكم دجاجة الفيرما لو بولي فيرميي. تلقاوها في داركم الكبيره مزرعه القيصر طريق الروابي بنزرت، اللي تلقاو فيها سكالوب دو داند، سكالوب دو بولي، غوتي داند، هابرا داند، وكوتليت بولي. وكما تلقاو عندنا زاده برشا فاريتي في جام ماريني، سكالوب دو بولي ماريني، تشيكن وينجز ماريني، بروشيت دو بولي ماريني. وزادة تلقاو عنا برجر بولي، وما تنساوش بارتي متاع البانيل الصغيرات اللي فيها نوغيت، سكالوب دو بولي، باني تركي، بولي دو فروماج. هذا الكل ما تلقاه كان عنا في داركم الكبيرة مزرعة القيصر طريق الروابي بنزرت. مرحبا بالناس الكل.
4: العسل شنو هذا؟ كيت هذا او هاديش هذا من فوق؟
5: تحبوا العسل الطبيعي الاصلي؟ نهار لحد 26 جويلية الموعد مع رمز الهمامي في منزل بورقيبة سوق العصر. تلقاو تشكيلة كبيرة من اجود انواع العسل الطبيعي، جودة بنة وثيقة من عند اهل الاختصاص. اذا كنت تحب العسل الصافي والمضمون ما تفوتش فرصة. العسل الطبيعي كيف لازم يكون، ابتداء من الساعة 9 صباحا بمحلات رمز الهمامي سوق العصر قبالة قهوة المدينة.
6: ماما كيفاش تلميذ نجح للنموذجي واختار باش يبقى كي رامانو جين؟
7: خاطر النجاح اعطى حرية الاختيار، اما الثقة هي اللي رجعته رامانو جين. اكبر نجاح مش رقم ومش نسبة، اكبر نجاح هو كالتلميذ اللي نجح للنموذجي يختار بإرادته يكمل في رامانو جين. هذه هي الثقة، والثقة عمرها ما تتشري، الثقة تتربح. السنة زادة رامانو جين حققت 86% نسبة نجاح في البكالوريا ونتائج ممتازة في مناظرة التاسعة أساسي، وفي الأعدادي نظام الحصة الواحدة من 8 متاع الصباح الماضي ساعة أعطت لتلمذتنا وقت أكثر للمراجعة وللتميز. والعام الجاي إن شاء الله رامانو زوجين طالن فتح رمال وجين اثنين، فضاء عصري ومستقل مخصص بالكامل للمرحلة الثانوية. النجاح يحل البيبان والثقة تحدد الطريق. رمان وجين الطريق اللي اختاروه المتفوقين. التسجيلات مفتوحة للسنة الدراسية 2026-2027 من السبعة أساسي إلى البكالوريا. انفولاين 29 375 850.

صيف على الموجة، صيف على الموجة، الموجة موجتك، صيف على الموجة.

0: صيف على الموجة، صيف على الموجة، الموجة موجتك، صيف على الموجة. مرحبا بكم، أهلا وسهلا، مرحبا بالجميع، مرحبا بكل المستمعين المستمعات. 5:39 الحقيقة الأخبار تجينا من ولاية جندوبة، تحديدا منطقة فرنانة، وين الحقيقة الحرائق اليوم وصلت للديار. دونك هذوما في فرنانة، دونك تحرقوا الديار والحوانت وخاصة زاد النعمة. دونك العباد هربوا يتجروا وخرجوا من الديار نتاعهم. هذا وفق ما وصلنا، والفيديو من عشان نجموا نعديوه ولا لا عزيز، موجود على الباج اوفيسيال نتاعنا اكسجين اف ام اكسجين تونيزي. قاعدين نشوفوا رانيا في حرائق واصله حتى معناها للمناطق السكنيه في ظل ارتفاع درجات الحراره. دونك ان شاء الله ربي مع الجميع،
1: ان شاء الله ما يتعاودش السيناريو نتاع 2024 الحقيقه، خاطر صار ديجا في ببوشه بالاخص وصار حريق كبير برشا، وشفنا وقتها برشا ناس تضرت في ديارها في المشاريع نتاعها. ماذا بينا ان شاء الله هو فما سرعه الحقيقه في التدخل، وان شاء الله يكون زاد فما تعزيزات اكثر واكثر باش نتفاداو انه توصل كما صار وتعمناول. وشفنا وقتها ديجا قاعد على اكثر من 4 أيام وما قاعدين يطفيوا فيها وقتها، ولا ريح وانتشرت الحريقه هذيك وتواصلت في عدد كبير من الغابات في منطقه ببوش. ان شاء الله تكون فما كما قلت تعزيزات كبيره برشا باش نجموا على الاقل ينقص الانتشار نتاع الحرائق. وماذا بينا زيدا كما شفنا قبيلة تدخل الجيش الوطني بالطائرات لإطفاء الحريق في غار في غار الملح، ماذا بينا زيدا حتى في جندوبة يتدخلوا بسرعة باش على الأقل يكون فما تنسيق كامل بين جميع الأطراف باش نتفاداو الانتشار الأكثر.
0: أكيد. دونك تحديدا عين شرشارة فرنانة دوار الإبراهيمية من عمادة قلوب الثيران الشمالية. دونك الأخبار تقول اندلاع حريق بمنطقة عين شرشارة المحاذية لسد وادي البربر. دونك ان شاء الله ربي مع الجميع، ان شاء الله ربي معهم جميع المتسكنين والمتسكنات غاديكا. دونك ان شاء الله زاد كيف كيف من المنتظر ربما قد تكون شويه امطار او تساقطات نتاع امطار الحقيقه تغير برشا من الوضعيه رانيا غاديكا، سورتو انها تساعد وتفاقم
1: تساهم باش انه
0: تنخفض
1: الحراره، اي تنخفض درجه الحراره. وثاني حاجه زاد تساعد باش انه ينقص الانتشار نتاع الحريقه، وتجم حتى تكون هي تلعب دور كبير باش انه تطفى حتى جزء ولو من الحرائق هذه. ان شاء الله يا ربي تقف وما نشوفوش اكثر.
0: الاخبار الجميله توصلنا من المهندس بالمعهد الوطني للرصد الجوي انيس الساتوري، يقول انه فما نزول امطار متفرقه بولايه جندوبه اليوم العشيه 3/21/2026، وقال انه تم تسجيل خلايا رعديه بكل من باجه زغوان سليان الكيف بناروس، واكد انه درجات الحراره باش تشهد انخفاض ملموس بدايه من يوم غد الاربعاء. دونك البشائر الحقيقه توصلنا، وان شاء الله يا ربي بالحق يبرد علينا. دونك اهم نقطه قالها انه درجات الحراره باش تشهد انخفاض ملموس بدايه من يوم غد الاربعاء. دونك ان شاء الله ربي مع الجميع، ان شاء الله يا ربي تنخفض درجات الحراره، مستحقينها برشا خاصه باش نقص من الضغط هذايا على مستوى الاستعمال نتاع التيار الكهربائي ايرانيا.
1: ان شاء الله ان شاء الله يا ربي على الاقل كما قلنا انه تنخفض درجه الحراره غدوه، يكون فما هكا أمطار اللي هي تخفف على الأقل تساعد نوعا ما باش أنه يعني تنقص شوية كالحرائق دي. ونعرفوا راو اليوم راوية عواطف قد ما يطفي وراو
0: تمشي وتبدأ
1: تبدأ آلاف رجال واقفة وتطفي وغابات وحماية وجيش وكذا، وقوة ربي عظيمة راهو يعملوا اللي عليهم. احنا نقول إن شاء الله ربي معاهم، إن شاء الله ربي يعني تيقف الحاجة هذيك متاع الحرائق، وإن شاء الله يا ربي ما نعودوش نسمعوا مثل هذه الحرائق مرة أخرى.
0: أكيد. زادا كيف كيف أخبار آخر به يا رانيا يجينا من المختص في الشأن المناخي حمدي حشيد، يقول أنه من المنتظر أن تبدأ موجة الحر في التراجع بداية من الحقيقة من غدوة، على أن تعود درجة الحرارة تدريجيا إلى مستوياتها العادية. دونك يقول أنه فما جمعتين بهين الحقيقة بدون حرارة. دونك تحدث المختص في الشأن المناخي حمدي حشيد، قال قال انه من المنتظر انه تبدا موجه الحر في التراجع بدايه من غدوه، على ان تعود درجات الحراره تدريجيا الى مستوياتها العاديه لفصل الصيف. معناها نحسوا فيها اكل الحراره العاديه
2: نتاع الصيف،
0: نتاع الصيف مش بالحق موجه الحر القصوى. دونك من المنتظر ان يتراوح الانخفاض في درجه الحراره ب 8 و10 درجات، دونك باش تطيح بين 8 و10 درجه الحقيقه يعتبر مقبول برشا ونعمه من عند ربي. دونك درجه مقارنه بالحراره المسجله خلال الذروه الاخيره، زوج ذروات سجلناهم بلغت مستويات قياسيه. قال انه درجات الحراره باش ترجع الى معادلتها كما قلنا العاديه لفصل الصيف، يعني اكل الحراره نتاع 32 ما تفوتش 36 درجه. وقال انه الحراره الصيفيه العاديه باش تتواصل، وانه الهدنه الحراريه باش تمتد طيله الاسبوعين المقبلين، يعني جمعتين، جمعه في جويليا اخر جمعه في جويليا وجمعه في اوت. دونك هذوما الجمعتين اللي حكى عليهم. وبالعوده الى موجه الحر، قال انه الليالي الاستوائيه اللي شهدتها تونس خلال الفتره الحاليه تزامنا مع موجه الحر والمتسمه بدرجات حراره مرتفعه حتى بعد غروب الشمس تعد مؤشر سيء. وتحدث قال انه تونس تشهد منذ وسط الاسبوع اللي فات، دونك منتصف الاسبوع اللي فات بالضبط، انطلقت موجه حر شديده كما شفنا الناس الكل، تم تسجيل فيها درجات حراره قياسيه تجاوزت احيانا المعادلات العاديه ب 10 درجات ووصلت لحتى 50 درجه. نحكيوا على القروان وقت اللي سجلت 49.7 درجه، اعلى نقطه في العالم نهار الجمعه الفارط، معناها اعلى نقطه في العالم. القيروان 49.7، بعد ذلك كيف المنستير 49 درجه. هذوما المناطق اللي سجلت اعلى الدرجات. دونك زاد قال انه القطع الدوري نتاع الكهرباء الحقيقة فاقم الوضعية، دونك القطع هذا اللي لجأت له الشركة التونسية للكهرباء والغاز فاقم من معاناة المواطنين، لكن الشركة قالت انه لجوءها للإجراء هذا يجي في إطار الحفاظ على سلامة وديمومة المنظومة الكهربائية. دونك شيء الحقيقة باهي يفرح. دونك أبرتير من غدوة جمعتين القدام
2: إن شاء الله ما يقصش الضوء،
0: فما هو راهو إجا نقول لك باللوجيك نحكي وبالمنطق، إذا كانت تنخفض درجة الحرارة ما نتصورش فما انخفاض.
1: إحنا شنو نعمل دي في غدوة؟
0: شنو باش نعمل؟ أنا عملنا دي في مع عزيز ما مشاش، قال لنا باش يرجع دوب ما يبدا البرنامج، ما رجعش وحطينا اختار وخسر عزيز وخسر عزيز وما حبش معناها يمشي ويقبل بالخساره وكل. سينو في منزل بورقيبه كلمونا شكون من منطقه حي النجاح وتينجا ومنزل بورقيبه كل، قالوا راهو مقصوص عنده برشا. احنا نعطيكم بالضبط في اذاعه اوكسجين افام من ماضي ساعه لطول لحد اللحظه ذي ما رجعش الضوء، وبالحق معناها قاعدين نجيبه في الانقطاع هذايا المتكرم تاع التيار الكهربائي. تقريبا برشا مناطق رانيا مازالت معنيه بالانقطاعات، ولكن خلينا نقولوا احنا نتفائلوا انه مع انخفاض درجات الحراره ما نجموش نشهدوا ربما انقطاعات متكرره للتيار الكهربائي رانيا.
1: ان شاء الله ان شاء الله بركه ما نخرجوش احنا من هنا وما يبعثوا لنا البلاغات نتاعهم نتاع غدوه. ان شاء الله احنا اللي نقولوا ان شاء الله كي تنخفض درجات الحراره ما يكونش فما انقطاعات متكرره كيما هكا، والا حتى اذا كان في صوره ما يكون فما انقطاع يكون بسيط وخفيف ويرجع في ساعه ما يقعدش الوقت هذا الكل اللي قاعدين نقعدوا فيه ب 8 و9 ساعات و12 ساعه وحتى وصلنا ل 14 ساعه. ان شاء الله احنا نتمناوه هو انه ان شاء الله ان شاء الله تطيح درجات الحراره، وان شاء الله على الاقل اليوم ما نعاودوش نشوفوا اللي قاعدين نشوفوا المده هذيا.
0: سينو نمشيو لاسبانيا، اسبانيا تكافح الحقيقه الحرائق الاصعب في تاريخها. دونك تشهد زاده اسبانيا حرائق كبيره برشا قاعده تشهد فيها في تاريخها. دونك وصفت السلطات الاسبانيه الحرائق اللي اندلعت من الخميس الفارط على نحو 100 كيلومتر من مدريد، التهمت اكثر من 29,000 كيلومتر وهكتار، بأنها من الحرائق الأكثر تعقيدا في التاريخ المعاصر. دونك رانيا إسبانيا زادة كيف معنية بحرائق كبيرة برشا ممتدة،
1: هي بدأت من الأوروب وتبارك الله كملت
0: ممتدة على 29,000 هكتار، معناها قاعدة تعاني في حرائق
1: كبيرة ضخمة
0: في تاريخ إسبانيا.
1: صارت سنين التالي زادة هكاك حرائق بالطريقة هذية، وقاعدة تراي أسابيع وهي بالوضع هذية. إن شاء الله ربي يلطف بينا احنا، ذاك اللي نقولوا
0: إن شاء الله ربي يلطف بينا. احنا الحقيقه زفينا البشاره للسادة المستمعين، غدوة جمعتين من هنا القدام بإذن الله الحرارة ستنخفض وباش ترجع الحرارة في المعادلات العادية، وإن شاء الله القصاص بتاع الماء بتاع الضوء ما عادش نشوفوه. احنا نتفائلوا خير وإن شاء الله الجاي خير يا رب العالمين. دونك هذه هي خلينا نقولوا احنا البشارة زادة اللي قالتها لنا المعهد الوطني للرصد الجوي وأبرز الخبراء في المناخ. سينو زادة موضوع مهم برشا، ديوان الحبوب بعد التقلبات الجوية القادمة، خاصة نحكيو على فما تساقطات وأمطار الليلة. دونك دعاء الفلاحين لاتخاذ الاحتياطات اللازمة، دونك دعاء ديوان الحبوب مجمع الحبوب اليوم لاتخاذ جميع الاحتياطات الضرورية للمحافظة على الكميات المجمعة من صبة الحبوب لموسم 2026، وذلك على خلفية التوقعات الجوية اللي تشير إلى إمكانية تسجيل تقلبات مناخية وأمطار محليا غزيرة وبعدد من مناطق البلاد. دونك تحدث ديوان الحبوب وتوجه ببلاغ عاجل للفلاح الكل اللي قاعدين يسمعوا فينا، دونك يقول لهم انه لازمتهم يردوا بالهم خاصة وياخذوا الاحتياطات اللازمة في ما نحكيوا باش يحميوا مخزون الحبوب بمراكز التجميع الراجعة بالنظر الى المجمعين، وزاد كيف كيف يتأكدوا على استعمال الأغطية الواقية لضمان سلامة الكميات المنقولة والحد من الأضرار المحتملة الناجمة عن التقلبات الجوية. دونك البلاغ هذايا ديما يجي تباعا بعد ما جينا اخبار على انه فما تساقطات للامطار. دونك حكينا وقلنا انه فما تساقطات ان شاء الله هامه، ومهم برشا انه يصير الاحتياط في اللحظه هذه واجب برشا رانيا.
1: اكيد ان شاء الله ربي يحمي الجميع، والاحتياطات هذه لازمه بالنسبه للفلاح خاصه برشا ناس مازالت قاعده تخدم وتحصد وكل شيء، ممكن نجم يضرهم نوعا ما. احنا نقول ان شاء الله يا ربي تكون امطار خير، وان شاء الله تكون تعدى هكا سلامات، وبقدره ربي ان شاء الله يكون فما كان الخير.
0: اكيد. دونك نعاود نذكر بالمناطق المعنيه بالتساقطات نتاع الامطار، جندوبة حاليا فما مناطق فيها تساقطات هامه للامطار، زاد كيف كيف نحكيوا على زغوان باجة وجندوبة زاد كيف كيف الكيف بناروس. دونك هذه هي التساقطات الهامه للامطار، ونتنتظر الحقيقه غدوه تبدا درجه الحراره في الانخفاض ونشهدوها، وبعد زاد كيف كيف هكا تتحسن الوضعية شويه على مستوى الانقطاعات المتكرره نتاع التيار الكهربائي والماء الصالح للشرب. فوالا دونك هكا نكونوا وصلنا لنهايه برنامجكم صيف على الموجه. ميرسي بوكو لكم انتم الناس الكل اللي تبعتونا وسمعتونا، ميرسي بوكو للناس اللي تفاعلت معنا على 31 10 80 90 53 53 51 53. ميرسي بوكو شيخ فتحي الباي في استقبال مكالماتكم الهاتفيه، ميرسي بوكو رانيا يعطيك الصحه، زاده ميرسي بوكو محمد امين عزيزي في الاخراج والاخراج الرقمي. اجمل تحيات عواطف العوني، اتقابلوا غدوه في موعد جديد من برنامجكم صيف على الموجه. صيف على الموجة، صيف على الموجة، الموجة موجتك، صيف على الموجة.

0: Natio brrr, Natio brrr.
1: برر تسيفك مع ناتيو فريز ولا فاني تفرشيك على الانفيني معك في الخدمة في البوز في الشراء ولا في البحر بنا تخليك تقول
2: ناتيو برر ناتيو
1: ناتيلي بتبيع خير
3: يلا جو
4: سيف السنه حافلة في بنزرت
5: بعد التبحيرة والكسكروت البلابي مهرجان بنزرت ينادي كل ليلة سهرية عالمية وكما كل عام باش تزيد تحفل بالجو اللي حضرته أورانج في فيستيفال بنزرت الدولي كونوا في الموعد كل ليلة يستنوا فيكم برشا كادويت ومفاجآت
4: ميلا يلا جو على خاطر سيف السنه مع أورانج كله جو أورانج المساند الرسمي لمهرجان بنزرت الدولي في دورته 43
6: عندك أورانج امشي وانت مطمئن الزيتونة السياحة هي الامتداد الحقيقي لثقتك واليوم أقوى من أي وقت آخر الزيتونة للسياحة اسم جديد وثقة متواصلة اترفقكم في رحلات العمرة حجز تذكر الطيران والرحلات السياحية المنظمة داخل تونس وخارجها حجز فنادق بخدمة احترافية ومعاملة تليق بكم
7: الزيتونة ترافل في بنزرت بجنب سيرفيس ديمين
8: انفو لاين 98 118 232
6: وإلا كلمونا على 98 118 231.
9: تحب تجري كهرباء جديدة كليماتيزير توت اوبسيون هذم الكل في ادريس واحدة بن سالم رنتالكار في زرزونة نهج البيئة بعد بنك الزيتونة تلقاو كل انواع السيارات دي فواتور دو اوت جام بن سالم رنتالكار تحب تجري كهرباء بالنهار بالاسبوع ولا بالشهر مع ترانسفير جراتوي للمدار وللوتي مش هذا كهرباء كان عندك عرس بن سالم رنتالكار يوفر لك اضخم لك رهب على ذمتك سيارة فاخرة وبافضل الاسعار الخدمة الجودة والثقة عنوانها بن سالم رنتالكار احجز سيارتك تستنى انفو لاين 27 908 060 والا 20 834 429.
10: كانك ماشي للبحر كانك عامل بيكنيك كانك محضر باربكيو مع العائلة والأصحاب وحاير في بلا وحاير في الدبارة مزرعة القيصر وفرت عليك هذا الكل تلقى عنا كل شيء أحسن جودة وأرفق الأسعار من فري باني وحتى إي بي سي زادا تلقاو عنا سكالوب إي بي سي بابريكا أندين لي بروشيت تختار بأنواع الكل وبديقو جدد وعنا زادا لارج شوا في القام الباني للصغيرات نيوغيت كوردون بلو بوليت فروماج دي كروكيتس وأي حاجة تستحقها مزرعة القيصر توفرها لك عند أجود المنتوجات بأرفق الأسعار مزرعة القيصر في بنزرت طريق الروابي مزرعة القيصر جودتنا مصدر قوتنا
11: يا اخي شبيك متغشى هكا
12: وجهي تحرق بالشمس واللي تاج زاد غميق ويدي من السقان وعلى الفولون ولا وشتر بشتر
11: يا زياد هذا الكل خطر ما تستعملش ليكرون سولير
12: اما ديما نحتار شنو ناخو
11: سهله مايكير البارا فارماسي رقم 1 في بنزرت حضرت بروموات على ليكرون سولير والاسعار تبدا من 19900
12: ايكرون سولير ب 19900
11: اي نعم وتلقى ان لارج شوا للبشره الحساسه الجاف والدهنية وللكبار والصغار زادة
12: قولي وين نلقاها البغا فارماسي مايكير
11: في بيب ماتر منزل جميل وقربولنا أكثر في جرزونة كلمهم على 57 039 00 00 وتبع الباج انستغرامي فيسبوك مايكير بوانتين باش ما تفلت شي من البروموات
13: هيا جيت وجبت الزردة معاها نجلة تونسية بالزردة على ركح مهرجان بنزرت الدولي الأربعاء 22 جويلية 2026 للحاجز زوروا موقع تسكرتي مونتيان مهرجان بنزرت الدولي برعاية أورانج تونيسيتي ليلا وأكسجين أفام
14: تمتع بأقوى وأمتع تجربة فرجة مع أجهزة ألفا بوكس وألفا سات أقوى المباريات الرياضية أحدث الأفلام والمسلسلات وكل ما يهم تعليم صغيرك في المرحلة الابتدائية والإعدادية مع ألفا التعليمية للاشتراك والحصول على جهاز ألفا أرجاء الاتصال بأقرب نقطة بيع أجهزة البارابول ألفا تلم العائلة
15: حاير في الالوكيسيون توريستيك وما لقيتش وين باش تعمل شانج عييت في صف البنك وما لقيتش بها وين
16: مكتب صرف علي بن سالم شانج العام على العام كل يوم مصباح لليل في خدمة صرف العملة مع علي بن سالم شانج معاملين في بنزرت معروف ليه سنين في قو أمان وعلى فلوسك تتهنى وتتمنى مكتب علي بن سالم شانج في بنزرت وسط البلاد وين تونيسير والفرع الثاني في كورنيش وين رامبوان دو فانيت كلمونا على 22 908 708 كلمونا على 22 908 708

0: ناتيو برر ناتيو برر
1: برد صيفك مع ناتيو فريز ولا فاني تفرشيك الانفيني معك في الخدمة في البوز في الشراء ولا في البحر بنا تخليك تقول
0: ناتيو برر ناتيو برر ناتيو
1: ناتيلي بتبيع خير
2: امشي وانت مطمئن الزيتونة للسياحة هي الامتداد الحقيقي لثقتك واليوم أقوى من أي وقت آخر الزيتونة للسياحة اسم جديد وثقة متواصلة اترفقكم في رحلات العمرة حجز تذكر الطيران والرحلات السياحية المنظمة داخل تونس وخارجها حجز فنادق بخدمة احترافية ومعاملة تليق بكم
3: الزيتونة ترافل في بنزرت بجنب سيرفيس ديمي انفو لاين 98 118 232
2: وإلى كلمونا على 98 118 231.
4: تحب تجري كهرباء جديدة كليماتيزير توت اوبسيون هذم الكل في ادريس واحدة بن سالم رنتال كار بن سالم رنتال كار في زرزونة نهج البيئة بحذا بنك الزيتونة تلقاو كل انواع السيارات دي فواتور دو اوت غام بن سالم رنتال كار تحب تجري كهرباء بالنهار بالاسبوع ولا بالشهر مع ترانسفير جراتوي للمطار وللوتي مش هذا كهرباء كان عندك عرس بن سالم رنتال كار يوفر لك اضخم لك رهب على ذمتك سيارة فاخرة وبافضل الاسعار الخدمة الجودة والثقة عنوانها بن سالم رنتال كار احجز وسيارتك تستنى انفو لاين 27 908

0: صفر 60 وإلا 20 834 429.
1: كانك ماشي للبحر، كانك عامل بيكنيك، كانك محضر باربيكيو مع العائلة والأصحاب وحاير في بلا وحاير في دبارة، مزرعة القيصر وفرت عليك هذا الكل. تلقى عنا كل شيء، أحسن جودة وأرفق الأسعار من فري، باني وحتى إي بي سي زادة. تلقاو عنا سكالوب إي بي سي، بابريكا، أندين، لي بروشيت تختار بأنواع الكل وبديكو جدد. وعنا زادة لارج شوا، في الجام الباني للصغيرات نيوغيت، كوردون بلو، بوليت فروماج، دي كروكيتس. وأي حاجة تستحقها مزرعة القيصر توفرها لك. عندنا أجود المنتوجات بأرفق الأسعار. مزرعة القيصر في بنزرت طريق الروابي. مزرعة القيصر، جودتنا مصدر قوتنا.
2: يا اخي شبيك متغشى هكا؟ وجهي تحرق بالشمس والليتاج زاد غميق ويديا من السقان وعلى الفولون ولاو شطر بشطر.
3: يا الزعاد، هذا الكل خاطر ما تستعملش ليكرون سولير.
2: اما ديما نختار شنو ناخو؟
3: سهله، مايكير البارا فارماسي رقم 1 في بنزرت حضرت بروموات على ليكرون سولير، والاسعار تبدا من 19900.
2: ايكرون سولير ب 19900؟
3: اي نعم، وتلقى ان لارج شوا للبشره الحساسه الجاف والدهنية وللكبار والصغار زادة.
2: قولي وين نلقاها البغا فارماسي مايكير؟
3: في بيب ماتر منزل جميل وقربولنا أكثر في جرزونة. كلمهم على 57 039 00 00 وتبع الباج انستغرام فيسبوك مايكير بوانتين باش ما تفلت شيء من البروموات.
4: هيا جيت وجبت الزردة معاها، نجلة تونسية بالزردة على ركح مهرجان بنزرت الدولي الأربعاء 22 جويلية 2026. للحاجز زوروا موقع تسكرتي موطيان. مهرجان بنزرت الدولي برعاية أورانج، تونيسيتي، ليلا وأكسجين أفام.
5: تمتع بأقوى وأمتع تجربة فرجة مع أجهزة ألفا بوكس وألفا سات، أقوى المباريات الرياضية، أحدث الأفلام والمسلسلات، وكل ما يهم تعليم صغيرك في المرحلة الابتدائية والإعدادية مع ألفا التعليمية. للاشتراك والحصول على جهاز ألفا، الرجاء الاتصال بأقرب نقطة بيع أجهزة البارابول. ألفا، تلم العائلة.
6: حاير في الالوكيسيون توريستيك وما لقيتش وين باش تعمل شانج؟ عييت في صف البنكة وما لقيتش بها وين؟ مكتب صرف علي بن سالم شانج، العام على العام، كل يوم مصباح لليل في خدمة صرف العملة مع علي بن سالم شانج معاملين في بنزرت، معروف ليه سنين ثقة وأمان، وعلى فلوسك تتهنى وتتمنى. مكتب علي بن سالم شانج في بنزرت وسط البلاد وين تونيسير، والفرع الثاني في كورنيش وين رامبوان دو فانيت. كلمونا على 22 908 708. كلمونا على 22 908 708.

0: جلاسيتا
1: ولا مازلت؟
2: كان فقت نهار ولقيت صغار الحومة فلاش مدار العطار عرفهم يتسابقوا باش يجلاسيو ويكوليكسيونيو لي مول يا غور ديليس.
3: وانتي فاش تستنى باش تسبقهم؟ لمد 10 خطويات ياوخ ديليس اروماتيزي ولا ناتور وثلاثة ممزوج بوتي مع ثلاثة ممزوج غران فرما لصقهم في الالبوم باش تاخو المول باش تجلاسي يا غور ديليس جلاسي المنفعة.
4: قصد ربي وناوي على هنا وتخمم في التصدير والعشاء، أوزاليس ماركت يهنيك ويفرح بيك ويعاونك على مصروف العرس ويسهلها عليك. في أوزاليس ماركت تلقاو الهبرة 37 دينار و900، الكرومة ب 32 دينار و900، الفكرة ب 35 دينار و900، أما الصدرة المرقز الهومبرجر والبروشيت الكل على 28 دينار و900. مالا كانك بالحق ناوي على هنا، ريزيرفي توا واعمل أفار بالفم والملاي. وساليس ماركت مدخل العالية، ملا كلمونا على 22 712 499، وإلا 24 407 252.
5: صناعي وتابع الضمان
6: مع تي بي ام مغراوي اتهنى وطمان.
5: مع تي بي ام مغراوي اتهنى وطمان، تحط على ذمتكم كل انواع الحديد الصناعي عالي الجودة ومطابق المواصفات العالمية لعام الاثنين، توا خبرة سنين ثقة وامان، اسمع على كل لسان، وكان على الكاليتي خلي بالك وطمان. خدمتهم بالبرومي شوا من قديم الزمان، تول ساندويتش غياج فير بلا بلكسي جلاس موتور ميكانيزم ريدو تيوب كورنيير توال دو ريفيتمون، هذا الكل معهم ايكيب يفهموك وينسوك وباحسن سيرفيس يودوك، والتوصيل عليهم مضمون.
6: تي بي ام مغراوي في بنزرة حي الطيران الكوتيا،
5: ولا كلمونا على 26 26 27 49، ولا على 92 93 15 44. تي بي ام مغراوي فاريتي ديسبونيبيلتي اي غارونتي دورون توت لاني.
7: نحب احسن سوا واعز ما فما في لي زيكرون واغلى كومبليمون اليمونتير. انت ما تستحقش برودوي، انت لازمك شكون ينصحك بحقيقه ويعطيك اللي حاجتك بيه في دقيقه. ليكيب كاليفيي نتاع مايكير من خيره ما فما، ينصحوك يسمعوك وبالبرودوي اللي لازم يودوك، مختصه في التغذيه تسمعك وخبيره في البشره تنصحك. مايكير البرا اللي تخاف عليك وعلى صحتك توصيك، ملا اسمع نصيحه لتزينك وتستحفظ لك على صحتك وزينك. مايكير بوانتين البرا فارماسي رقم 1 في بنزرت، انفولاين 57 039 00.
8: سوبا ديستريغو Agence officielle Distrigo du groupe Staffim Peugeot Tunisie. Maniebet Sopa Distrigo, Sayartek fi Eyedi Emina. Majmoua Wes au Kibira Mankital Riel Asleya. Peugeot, Citroën, DS ou OP. Sopa Distrigo, toi Frelcom, large gamme de pièces de rechange 100% d'origine, garantie à la tour de l'Ain. Promotion et rapidité de livraison partout en Tunisie. Niebet Sopa Distrigo et Rafko, ou Bensiah Al-Karhabtek Ouedouk. Ou Maahom, Tensash Kawetak. Sopa Distrigo, Avenue Habib Bourguiba, Ras Jebel. Info line 70 146 598 و الا 98 136 449. تشمو تكلمونا زادة على 98 136 448 و الا 27 957 623.
9: مزرعتنا اتحلي لمتنا، دجاجتنا اخترناها من احسن فيرما جبناها، وعلى خاطر صحتكم تهمنا جبنا لكم دجاجه الفيرما لو بولي فيرميي، تلقاوها في داركم الكبيره مزرعه القيصر طريق الروابي بنزرت، اللي تلقاو فيها سكالوب دو داند، سكالوب دو بولي، غوتي داند، هابرا داند، وكوتليت بولي، وكما تلقاو عندنا زاده برشا فاريتي في جام ماريني، سكالوب دو بولي ماريني، تشيكن وينجز ماريني، بروشي دو بولي ماريني، وزاد تلقاو عندنا برجر بولي، وما تنساوش بارتي نتاع البانيل الصغيرات اللي فيها نوغيت، سكالوب دو بولي، باني تركي، بولي دو فروماج، هذا الكل ما تلقاه كان عندنا في داركم الكبيره مزرعه القيصر طريق الروابي بنزرت. مرحبا بالناس الكل.
10: العسل شنو هذا؟ كيت هذا او هذيش هذا من فوق؟
11: تحبوا العسل الطبيعي الاصلي؟ نهار لحد 26 جويليه الموعد مع رمز الهمامي في منزل بورقيبه سوق العصر، تلقاو تشكيله كبيره من اجود انواع العسل الطبيعي، جوده بنا وثيقه من عند اهل الاختصاص. إذا كنت تحب العسل الصافي والمضمون ما تفوتش الفرصة، العسل الطبيعي كيف لازم يكون، ابتداء من الساعة 9 صباحا بمحلات رمزي الهمامي سوق العصر قبالة قهوة المدينة.
12: ماما كيفاش تلميذ نجح للنموذجي واختار باش يبقى في رامانو جين؟
13: خاطر النجاح أعطى حرية الاختيار، أما الثقة هي اللي رجعته رامانو جين. أكبر نجاح مشرق ومش نسبة. أكبر النجاح هو كتلميذ اللي ينجح للنموذجي يختار بإرادته يكمل في رمانوجان. هذه هي الثقة، والثقة عمرها ما تتشري، الثقة تتربح. السنة زيدة رمانوجان حققت 86% نسبة نجاح في البكالوريا ونتائج ممتازة في مناظرة التسعة أساسي، وفي الأعدادي نظام الحصة الواحدة من 8 متاع الصباح الماضي ساعة أعطت لتلمذتنا وقت أكثر للمراجعة وللتميز. والعام الجاي إن شاء الله رمانوجان طالن فتح رمانوجان 2 فضاء عصري ومستقل مخصص بالكامل للمرحلة الثانوية. النجاح يحل البيبان والثقة تحدد الطريق. رمانوجان الطريق اللي اختاروه المتفوقين. التسجيلات مفتوحة للسنة الدراسية 2026-2027 من السبعة أساسي إلى البكالوريا. أنفولاين 29 375 850.

عاجبني فيها إنه كي نحب نوصل صوتي نوصله كيما نحب أنا، ومتأكدة صوتي باش يوصل مضمون الوصول. تحبك أكسجين FM بالصوت العالي.

0: فلاح، جاردينيه، مقاول ولا صناعي، تحب تعمل مشروع مغروم بالبريكولاج في الدار ولا في الخدمه، سوسيتي بي ام سي تسهل لك حياتك وتوفر لك جامه نوع من الادوات عاليه الجوده، امتو من فيرسوس فيسوس تورنوفيس اسبيراتور مارتو بونسوز وسوفلور ديسي الكتريك اي دي جينيراتور وبرشا حاجات غيرهم. ومع امتو الجارانتي عامين كاملين والسوم ولا في الاحلام. ما لزورونا طريق بنزرت كيلومتر واحد العاليه ولا كلمونا على 98 131 350.
1: أغلى فاتورة في فاتورتك هي فاتورة ستيك، مالا شنو الحل؟ LMB Solar Company هي الحل اللي بنيتيك. لي بانو سولير نتاعهم يحول كل غيون سولير الطاقة باش يربحك في الفلوس، يعني مصروفك أقل وطاقة أقوى. إكيب كاملة تبعك وين ما أنتي قبل وبعد الانستالاسيون، وراك تتمتع بدوفي غراتوي وتنجم تخلص على 7 سنين من غير حتى أكونت. مالا كلمنا على 98 145 705 وإلا 72 482 0171. وإلا مرحبا بيك سير بلاس في مطر طريقة برقة بجنب ستيك، وإلا طريق وتيك زادة، وفي كرون تونيس بجاوة منوبة، وبالنسبة للساحل في المنستير إيموبل صفطة، وإلا طريق سوسة سقانس، وفي الجنوب تحديدا جربة ميدون بعد رومبوا الحرية حومة السوق. LMB Solar Company تنور لك حياتك.
2: مع وكالة البلد الأمين بنزرت، عمرة المولد النبوي الشريف أقرب ليكم. استفيدوا بعروض مميزة، إقامة في فنادق ممتازة، مرافقة من البداية حتى الرجوع، وخدمات متكاملة بكل راحة واطمئنان. طبعا رفقة مصطفى جميلي وتيسير بن طاهر. كما نوفر حجز تذاكر الطيران، حجز الفنادق والرحلات المنظمة داخل تونس وخارجها. زورونا في عمارة العنابي شارع حسن النوري مقابل بشار بجانب معهد السياحة بنزرت. للحجز والاستفسار كلمونا على 21 482 781 99 985 283 252 72 419 152، أو تابعونا على صفحة الفيسبوك البلد الأمين بنزرت. البلد الأمين بنزرت، نسعى لرضائكم وثقتكم هي سر نجاحنا.
3: الكونفور تبدأ من أول لحظة في المطار، تلقى كرهبتك تستنى فيك. سوسيتي أغيستوكار، معانا التجربة مش مجرد كرهبة، هي راحة ثقة وأناقة في كل تفصيلة. سوسيتي أغيستوكار توفر لك كرهب آخر موديل نظاف ومحضرين بعناية، أسوام مدروسة تناسب قيمة الخدمة. سوسيتي أغيستوكار، سيرفيس راقي سريع وحاضر معاك 24/24. سوسيتي أغيستوكار في بنزرت مقابل سيرفيس ديمين. اختار الكونفور وخلي الطريق تحكي عليك. سوسيتي أغيستوكار، احجز توا وخلي كل مشوار عندك يكون تجربة مميزة. انفو لاين 98 136 811 ولا 72 588 120، وإلا تنجم تكلمنا زيدا على 97.

0: لينا في بنزرت وكالتكم المفضلة ارتدت حلة جديدة واتطورت وولت رسميا الزيتونة للسياحة. الاسم تبدل لكن الأساس هو بيدو، نفس المقر نفس الكيب اللي مستنسين بيهم، أكثر من 10 سنوات من الخبرة في خدمتكم. مع الزيتونة للأسفار رحلتكم مضمونة في كل الاختصاصات، الحج والعمرة، تنظيم محترف، إقامة مريحة في أفضل الفنادق، ومرافقة دينية وصحية. تذكر الطيران حجز على جميع الخطوط الجوية وبأفضل الأسعار التنافسية. الرحلات السياحية بالخارج برامج غنية ومتكاملة لأجمل الوجهات العالمية كتركيا، مصر، ماليزيا وأوروبا. السياحة الداخلية، رحلات استكشافية وترفيهية وحجوزات في أرقى الفنادق التونسية. الخدمات اللوجستية، تسهيل إجراءات التأشيرات، الفيزا وتأمين السفر. الزيتونة للسياحة، نفس المكان نفس الفريق وسفير رحلتكم. زورونا في مقرنا وإلا أطلبونا على رقمنا 98 118 232، 98 118 231. الزيتونة للسياحة في بنزرت بجنب سيرفيس ديمين.
1: المدام اللي عندي تخدم كان بالكيف، حتى من العشاء والفطور بالكيف، ومع بيزيرتا كويزين زادت كيف على كيف. خليتها اختارت كوجينتها، اللون والفصالة اللي اختارتها، الاكسسوار اللي في الانترنت راتهم القاتهم، الكترو ميناجي من احسن ما فما. بيزيرتا كويزين باي بن صالح، خبرة، صنعة وإتقان. اختار الدارك أحسن ما فما مع بن صالح على كوجينتك تتهنى. بيزيرتا كويزين، منزل جميل، أنفولاين 29 639 266.
2: الكونفور تبدأ من أول لحظة في المطار، تلقى كرهبتك تستنى فيك. سوسيتي أريستوكار، معانا التجربة مش مجرد كرهبة، هي راحة، ثقة وأناقة في كل تفصيلة. سوسيتي أريستوكار توفر لك كرهب آخر موديل، نظاف ومحضرين بعناية، أسوام مدروسة تناسب قيمة الخدمة. سوسيتي أريستوكار، سيرفيس راقي سريع وحاضر معاك 24/24. سوسيتي أريستوكار في بنزرت مقابل سيرفيس ديمين. اختار الكونفور وخلي الطريق تحكي عليك. سوسيتي أريستوكار، احجز توا وخلي كل مشوار عندك يكون تجربة مميزة. انفو لاين 98 136 811، ولا 72 588 120، وإلا تنجم تكلمنا زيدا على 97 957 197.
3: ماكس بروتكسيون، خبرة سنين في مجال الحماية وبجودة الخدمات اللي عودتكم بها، استثمرت في مجال الطاقة وتقدم لكم ماكس انرجي. ماكس انرجي باي ماكس بروتكسيون، سبيسياليزي في الطاقات الفوتوضوئية، فوتوفولتايك اي بورن دو ريشارج بور لي فواتور الكتريك. ماكس انرجي حطت على ذمتكم مهندسين وخبراء في الطاقة توفر لكم دراسة مجانية وتهنيكم على فوتر سيستيم فوتوفولتايك دو ا ا زد. ملافاش تستنى، اصنع ذوق وحدك بلاش تسبقه وبالتقسيط على 7 سنين، وخدم لي زيكيبمون الكتريك اي الكترونيك من غير ما تخمم في الفاتورة. الاكثر معلومات زورونا في الشوروم ماكس بروتكسيون، شارع 14 جانفي بنزرت، ولا كلمونا على 36 105 650، 23 705 650، ولا تواصلوا معنا على نوتر باج فيسبوك ماكس بروتكسيون. وكل عادة مع ماكس انرجي، وفر طاقتك. وفر
4: طاقتك. مهرجان بنزرت الدولي، لكم موعد مع الضحكة والفرجة المزيانة في المسرحية الحدث بابا نويل للممثل المسرحي المبدع صابر الوصلي. الثلاثاء 21 جويلية 2026. للحجز زوروا موقع تسكرتي.ان. مهرجان بنزرت الدولي برعاية أورانج، تونيسيتي، ليلا وأكسجين أفام.

0: تمشي وانت مطمئن. الزيتونة للسياحة هي الامتداد الحقيقي لثقتك، واليوم أقوى من أي وقت آخر. الزيتونة للسياحة اسم جديد وثقة متواصلة. اترفقكم في رحلة العمرة، حجز تذكر الطيران والرحلات السياحية المنظمة داخل تونس وخارجها، حجز فنادق بخدمة احترافية ومعاملة تليق بكم. الزيتونة ترافل في بنزرت بجنب سيرفيس ديمين، انفولاين 98 118 232، وإلا كلمونا على 98 118 231.
1: تحب تجري كهرباء جديدة؟ كليماتيزي وتوت اوبسيون، هذم الكل في ادريس واحدة، بن سالم رنتالكار. بن سالم رنتالكار في زرزونة، نهج البيئة بحل بنك الزيتونة، تلقاو كل انواع السيارات، دي فواتور دو اوت غام. بن سالم رنتالكار، تحب تجري كهرباء بالنهار بالاسبوع ولا بالشهر، مع ترانسفير جراتوي للمطار وللوتي. مش هذا كهرباء، كان عندك عرس، بن سالم رنتالكار يوفر لك اضخم الكهرباء على ذمتك، سيارة فاخرة وبافضل الاسعار، الخدمة الجودة والثقة، عنوانها بن سالم رنتالكار. احجز سيارتك تستنف انفولاين 27 908 060، وإلا 20 834 429.
2: كانك ماشي للبحر، كانك عامل بيكنيك، كانك محضر باربيكيو مع العائلة والأصحاب وحاير في بلا وحاير في الدبارة، مزرعة القيصر وفرت عليك هذا الكل. تلقى عنا كل شيء، أحسن جودة وأرفق الأسعار، من فري باني وحتى إي بي سي زادة. تلقاو عنا سكالوب إي بي سي، بابريكا، أنديان، لي بروشيت تختار بأنواع الكل وبديقو جدد. وعنا زادة لارج شوا في القام الباني للصغيرات، نيوغيت، كوردون بلو، بوليت فروماج، دي كروكيتس. وأي حاجة تستحقها مزرعة القيصر توفرها لك، عندنا أجود المنتوجات بأرفق الأسعار. مزرعة القيصر في بنزرت طريق الروابي. مزرعة القيصر، جودتنا مصدر قوتنا.
3: يا اخي شبيك متغشى هكا؟
0: وجهي تحرق بالشمس والليتاج زاد غميقو، ايديا من السقان وعلى الفولون ولاو شطر بشطر.
3: يا زعاد، هذا الكل خاطر ما تستعملش ليكرون سولير.
0: اما ديما نختار شنو ناخو؟
3: سهله، مايكير البارافارماسي رقم 1 في بنزرت.

0: حظر برومويت على ليزي كرون سولير والاسعار تبدا من 19900.
1: اكرون سولير ب 19900؟
0: اي نعم، وتلقى ان لارج شوا للبشره الحساسه الجافه والدهنيه وللكبار والصغار زيدا.
1: قولي وين نلقاها البغا فارماسي مايكير؟
0: في بيب ماتر منزل جميل وقربولنا اكثر في جرزونه. كلمهم على 57 039 00 00 وتبع الباج انستغرام فيسبوك مايكير بوانتين باش ما تفلت شيء من البروموات.
2: هيا جيت وجبت الزردة معاها، نجلة تونسية بالزردة على ركح مهرجان بنزرت الدولي الأربعاء 22 جويلية 2026. للحاجز زوروا موقع تسكرتي بلانديان. مهرجان بنزرت الدولي برعاية أورانج تونيسيتي ليلا وأكسجين أفام.
3: تمتع بأقوى وأمتع تجربة فرجة مع أجهزة ألفا بوكس وألفا سات، أقوى المباريات الرياضية، أحدث الأفلام والمسلسلات، وكل ما يهم تعليم صغيرك في المرحلة الابتدائية والإعدادية مع ألفا التعليمية. للاشتراك والحصول على جهاز ألفا أرجى الاتصال بأقرب نقطة بيع أجهزة البارابول. ألفا تلم العائلة.
4: خير في الألوكيشن توريستيك وما لقيتش وين باش تعمل شانج؟ عيد في صف البنكة وما لقيتش بها وين؟ مكتب صرف علي بن سالم شانج العام على العام، كل يوم من الصباح لليل في خدمة صرف العملة مع علي بن سالم شانج معاملين في بنزرت معروف ليه سنين، ثقة وأمان وعلى فلوسك تتهنى وتتمان. مكتب علي بن سالم شانج في بنزرت وسط البلاد وين تونيسير، والفرع الثاني في كورنيش وين رامبوان دو فانيت. كلمونا على 22 908 708. كلمونا على 22 908 708.

مش اكسجين، جيبوا لي آلة اكسجين. الاكسجين الطبيعي ضاع عني، انقطع عني وتاه مني، جيبوا لي آلة اكسجين. اي اي اي اي ريح ريح، ايش بدي انفس اكسجين ونرجع. ريح ريح، ايش بدي انفس اكسجين ونرجع.

0: الاكسجين، جيبوا لي كآلة اكسجين، الاكسجين الطبيعي ضاع عني، انقطع عني وانتهى مني، جيبوا لي آلة اكسجين. اي اي اي اي ريح ريح، ايش بدي انفس اكسجين ونرجع ريح ريح، ايش بدي انفس اكسجين ونرجع ونرجع ونرجع.
1: تعرف اللي يعجبني فيها انه كي نحب نوصل صوتي نوصله كيما نحب انا، ومتاكده صوتي باش يوصل مضمون الوصول. تحبك اكسجين اف ام بالصوت العالي.

0: علينا في بنزرت وكالتكم المفضلة ارتدت حلة جديدة واتطورت وولت رسمياً الزيتونة للسياحة. الاسم تبدل لكن الأساس هو بيدو، نفس المقر، نفس الكيب اللي مستنسين بيهم، أكثر من 10 سنوات من الخبرة في خدمتكم. مع الزيتونة للأسفار رحلتكم مضمونة في كل الاختصاصات، الحج والعمرة، تنظيم محترف، إقامة مريحة في أفضل الفنادق، ومرافقة دينية وصحية. تذكر الطيران حجز على جميع الخطوط الجوية وبأفضل الأسعار التنافسية. الرحلات السياحية بالخارج برامج غنية ومتكاملة لأجمل الوجهات العالمية كتركيا، مصر، ماليزيا وأوروبا. السياحة الداخلية، رحلات استكشافية وترفيهية وحجوزات في أرقى الفنادق التونسية. الخدمات اللوجستية، تسهيل إجراءات التأشيرات، الفيزا وتأمين السفر. الزيتونة للسياحة، نفس المكان، نفس الفريق وسفير رحلتكم. زورونا في مقرنا وإلا أطلبونا على رقمنا 98 118 232، 98 118 231. الزيتونة للسياحة في بنزرت بجنب سيرفيس ديمين.
1: المدام اللي عندي تخدم كان بالكيف، حتى من العشاء والفطور بالكيف، ومع بيزيرتا كويزين زادت كيف على كيف. خليتها اختارت كوجينتها، اللون والفصالة اللي اختارتها، الاكسسوار اللي في الانترنت راتهم القاتهم، الكترو ميناجي من احسن ما فما. بيزيرتا كويزين باي بن صالح، خبرة، صنعة واتقان. اختار الدارك احسن ما فما مع بن صالح على كوجينتك تتهنى. بيزيرتا كويزين، منزل جميل، انفولاين 29 639 266.
2: الكونفور تبدأ من أول لحظة في المطار، تلقى كرهبتك تستنى فيك. سوسيتي أريستوكار، معنا التجربة مش مجرد كرهبة، هي راحة، ثقة وأناقة في كل تفصيلة. سوسيتي أريستوكار توفر لك كرهب آخر موديل، نظاف ومحضرين بعناية، أسوام مدروسة تناسب قيمة الخدمة. سوسيتي أريستوكار، سيرفيس راقي سريع وحاضر معك 24/24. سوسيتي أريستوكار في بنزرت مقابل سيرفيس ديمين. اختار الكونفور وخلي الطريق تحكي عليك. سوسيتي أريستوكار، احجز توا وخلي كل مشوار عندك يكون تجربة مميزة. انفو لاين 98 136 811، ولا 72 588 120، وإلا تنجم تكلمنا زيدا على 97 957 197.
3: ماكس بروتكسيون، خبرة سنين في مجال الحماية وبجودة الخدمات اللي عودتكم بها، استثمرت في مجال الطاقة وتقدم لكم ماكس انرجي. ماكس انرجي باي ماكس بروتكسيون، سبيسياليزي في الطاقات الفوتوضوئية، فوتوفولتايك اي بورن دو ريشارج بور لي فواتور الكتريك. ماكس انرجي حطت على ذمتكم مهندسين وخبراء في الطاقة، توفر لكم دراسة مجانية وتهنيكم على فوتر سيستيم فوتوفولتايك دو ا ا زد. ملافاش تستنى، اصنع ذوق وحدك بلاش تسبقه وبالتقسيط على 7 سنين، وخدم لي زيكيبمون الكتريك اي الكترونيك من غير ما تخمم في الفاتورة. الاكثر معلومات زورونا في الشوروم ماكس بروتكسيون، شارع 14 جانفي بنزرت، ولا كلمونا على 36 105 650، 23 705 650، ولا تواصلوا معنا على نوتر باج فيسبوك ماكس بروتكسيون. وكل عادة مع ماكس انرجي، وفر طاقتك. وفر
4: طاقتك. مهرجان بنزرت الدولي، لكم موعد مع الضحكة والفرجة المزيانة في المسرحية الحدث بابا نويل للممثل المسرحي المبدع صابر الوصلي. الثلاثاء 21 جويلية 2026. للحجز زوروا موقع تسكرتي.ان. مهرجان بنزرت الدولي برعاية أورانج، تونيسيتي، ليلا وأكسجين أفام.